التامه والصلاه القائمه آتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.